عندي 6 أولاد وزوج مرض ما يقدر أحسب سوسي رماتيني أسوستان وسوات ونسات أوزا المرض نترال المرض نترال شلو نبي ما تنزيستي على لقال يلي المرض شنو ما كان سام أتحان مرض سيرت هنا فير كاتيجيت إيه فات فاتن إيه أتحان مرض سيرت عرض مليم for example بق مرضا أي حنكا أو بلوجا جوتان دا بلوجا أتحان مرض سيرت نبي ولا لغوص نيت ولا فايا مونتو كامرو بي بس ترى جبا مارو سنيما أفتادو يدوم ما كان سوما ده إذا بس جاره أو أدوس